0: ليش باخذه من المكتب للمطار يابا؟
1: ب10
0: ماشي ماشي
1: وقريب عليك التوفيق، بيه قريب.